الملكي. اعطيني كلمة واحدة اشرح الموضوع اللي كان مسموح هلا صار ممنوع. ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس هنا ولا حننسى من هون يوم نرجع. شو الارض اذا ممنوع تزرع؟ شو الشارع اذا ممنوع تقطع؟ شو الهواء اذا ممنوع تتنفس؟ شو الرأي اذا ممنوع تتخبس؟ شو الارض اذا

حافظ رفع بين الأمم اسمك للعالي سوريا تسلم يا حافظ الأسد تسلم يا بني سوريا تسلم يا حافظ الأسد تسلم يا